0: ما هي تركيا؟ كاتا إذا كنت ماتي كيتاليو تاكوا أو تاتكو إفيك.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.